قام من نس كاري سين بنا والله نمس أنس محمد نسيد محمد سانغنا محمد لا حمد محمد دل حم